الغمان نسينا يا رقل الوران كلو أزن الجام يغني غدق لو هاتني ريني سجدو.

كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأسدي انشغال القاسم بنفسه فرصة وما

البالي الله يا باب البالي نعلم ضيف الله يا البالي يا البالي يا بنيتني يا البالي

يا بليتني يا رباليني يا بليتني مع مراد الله طالب ضيف الله يا رباليني يا بليتني يا رباليني.